بحمده سبحان الله بحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم أعوذ بالله وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا سبحان الله بحمده وما حلل من لا إله إلا الله وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين والدنا والدكم أمواتنا وأمواتكم مثل المسلمين أجمعين وخصوصا إلى روح حجة عائشة بنت حجي محمد ثم إلى روح فاطمة بنت حجي حتى ثم إلى روح أحمد رضوان بن حجي حتى ثم إلى روح استحارة binti Masr Sumaila Rugusti Sahadan bin Gusti Hasan Sumaila Ruhajah Arbainah binti Masr Sumaila Ruh Ahmad Rizwan Shah bin Haji Qadri Sumaila Ruh Sabariyah binti Sayyid Sumaila Ruh Muhammad Tamrin bin Ahmad Rizwan Shah Sumaila Ruh Ibrahim bin Anangga bin Sumaila Ruh Maslian binti Anangga Sumaila Ruh Lisna Julianti binti Sandri Sumaila Ruh Ahmad Sanusi bin Haji Anang Masri Sumaila Ruh Ahmad Yusuf bin Ahmad Sanusi Sumaila Rumahari Tanila binti Haji Burhan Sumaila Hajjah Nursehan binti Mayusuf Sumaila Ruh Rusliansah bin Surono Sumaila Ruh Haji Muhammad Fadlan bin Haji Derajat Sumaila Ruh Haji Muhammad Hatta bin Haji Rashidi Sumaila Ruh Sah Arifullah bin Haji Muhammad Hatta Sumaila Ruh Rahmat Riyadi bin Ahmad Al-Hawalidina Walidikum Wa Mbatina Wa Mbatina وعليكم ورحمة المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم ورحمهم وأفهم وفنهم وجلنا جنة منازلهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله.